0: كل ما تشكي.
1: سرتي مين تفاتم خرنيشيا شي بوناتاتا دسكيت لاكا تلفريتشيري
0: دا
1: سنو ويت سفاتو ميو دا
0: فريتشيري. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.